تعطي قلبي ديري كمية نشرب هذيك دقاتي يا عينيا. ليح ليح مول صحب نايفو هذيك دقاتي يا عينيا. دخان بيتنا احنا وشرب غيزعف هذيك دقاتي.

الهينا مجندكم يا دغدم زجزغ الخال النم يا دغدم زجزغ الخال النم الهينا سوسم الهينا مجندكم يا دغدم زجزغ الخال النم